Shagai Ameli. ظلم الحبايب شين ظلم الحبايب شين يا الريلة خليه ومظلوم وحات عينيكي